Never.

I'm 10-0-8-98.

0: down to 122.
1: Ontario 453 over.
0: 453 over.

don't need anything on that 28 seal. Surprise, dude.

Uptown is 8898 over.

Thank you.

Yeah, for sure.

0: Nabi Natsu.
1: Rain Soul.
2: Out of Bob Best in Nevada.

moment we've been waiting for is here.

الحبيب نهديله عمري واللي يطلب كله ليه هو عمري هو بصري اه يا عيني عين عليه الحبيب انا نهديله عمري واللي يطلب يطلب كله ليه نعطي عيني

يا عيني يا عيني عليك الحبيبة اللي أنا أهديله عمري واللي يطلب يطلب كله ليه ديما مصفيني لو كان قبلت

0: ايمن مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا.
1: strictly vinyl of course.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة تانية من دردشات باريزية على راديو الحارة. معكم أماني سمعان، وضيفتي للحلقة التانية بهالبرنامج هي أميمة الخليل. أنا أول شيء تعرفت على أميمة الخليل بال 2011، أول ما تورطت بالشغل بالموسيقى. أحلى توريطة كانت مع أميمة، وهي من خلالها ومن خلال عملها اللي أنا بلشت أعرف أكتر بالموسيقى وأقدر الموسيقى أكتر وأشتغل، وصار عندي هالتعلق أنه أنا حابة أكمل شغل بالموسيقى. كان من وراك.
1: شو حلو.
0: عم حملك هالمسؤولية.
1: اعترافات أمانية. دردشات بارزية.
0: وأكيد نحن علاقتنا مش بس شغل، يعني اللي حلو كتير انه من وقتها لهلأ، يعني من 15 سنة لليوم كبرت صداقتنا وصرنا كتير قراب، وكتير إلي الشرف انه يكون في هيك تناغم بين شغلنا سوا وصداقتنا وحياتنا وعيالنا حتى يعني. فشكرا كتير انك قبلت تكوني معنا بهالحلقة. وموضوعنا بالحلقة اليوم رح بيكون عن الغناء، لانه الغناء وما يتفرع منه، يعني إن كان بالتقنيات إن كان بالكلمات بخيار اللحن بكيف الغناء بيوصل رسائل أو بيحكي مشاعر. ورح نفوت بهدول الأحاديث مع بعض.
1: كتير حلو، أنا كتير سعيدة عن جد يا أماني. وخليني أقول لك إنه أنت مبسوطة إنه كملت هذه العلاقة ومع يعني تطورت حتى ما تعود بس شغل، وأنا بقصد إنه يكون هيك. يعني أنا ما بقدر أشتغل مع ناس ما في تواصل إنساني أنا وياهم، يعني بينقطع التواصل الإنساني بس إنه منطنش تنمشي الشغل. أنا ما بقدر أعمل هيك، ف بيهمني إنه نكون على توافق إنساني حتى نشتغل سوا، هيك بيطلع الشغل مدوي أكتر.
0: صح وحقيقة يعني بيكون مش بس نحن عم نعمل واجب عملي، بالعكس بنكون تنيناتنا فايتين بالموضوع قد ما بدنا
1: ملتزمين مشاعرنا.
0: بالضبط. ايه عزم.
1: ايه عزم.
0: بما أنه عم نحكي عن الغناء، خلينا نحكي عن علاقتك، نبلش بداية البدايات، علاقتك مع الغناء قبل ما تمتهني، يعني قبل 12 سنة. أنت كيف يعني كيف بلشت هذا الشيء؟ كيف حبيتي؟ كيف طورتي؟ كيف
1: هلأ بلكي أكتر أهلي بيتذكروا كيف، بس أنا مبوعة إلا أني على المسرح بالمدرسة وعم بغني، أو بيجي لعند أهلي ضيوف وبي بيقول لي غني يا أمي، ما بغني دغري، بيكون عمري 5 سنين وبلشت أكبر. بروح معه محلات هيك زيارة عند حدا من أصحابه كمان بدي غني، وهذا بيطلب هالغنية، هذا بيطلب هالغنية، وأنا دغري بغني، ما بفهم، ما بعرف كيف يعني كان واحد يعمل هيك. بعدين صرت شوف ابني وصوته حلو كتير بعمر مثلا 12 سنة، انه اذا شاطرة خليه يغني، ما بيغني، صوته كتير حلو، بقبي بشعر البدن قد ما حلو، يعني اذا عم تسمعي بالصدفة وهو مش عارف انه عم تسمعي. فبيحيرني هذا السؤال انه انا كيف علاقتي بالغناء هالقد كانت عضوية طبيعية فطرية، بس بغني. يعني انا وبالمدرسة كنت مضوجتها لأمي حتى بالبيت، إنه يا أمي ما بسكر الباب المفتاح بأوضة القعدة وممنوع حدا يفوت أكثر من ساعتين ثلاثة يعني وأنا عم بغني. فما بعرف كيف واحد بيوصفها هيدي، يعني هيك

0: عوضت، إذا بدك الغناء عوضني عن كل شيء ممكن يكون برا، علاقات مع أصحاب، لعب مع الأولاد، إخوتي بالبيت، نعمل شيء لعبة أنا وياهم. لا، أنا كنت الغناء ولعبتي المغنى هو كنت مليانة بهيدا المغنى، وهو كان لعبتي، هو كان تسليتي، هو كان عالمي، كل شيء. فإلى أن بي أصر أنه يعلمني موسيقى. عائلي نحن العلم بالنسبة لنا شيء مقدس، يعني أنه لازم تعملي درجات عليا بالعلم. يعني أنا أقل وحدة إذا بدك بالعلم، تعلمت سنة بسيكولوجي بالجامعة وما قدرت وفق بين الشغل والهيدا. فراح صار يفتش كيف بده يعلمني موسيقى لأني عندي هالموهبة. وصلنا لمرسي الخليفة بعمشيت، هيدا قبل الحرب، يعني كان عمري 8 سنين قبل الحرب. 8 سنين تعرفت على مرسيل ببيته بعمشيت. سمعته شيء وقال له لبي أنه أنا يعني ماني أستاذ، يعني ما بدي انتهن التعليم. فمش أنا اللي بدي أعلمها لأميمة، وهو سمعنا ونحن سمعناه وما بعرف شو. وراحت إلى أن عمل فرقة الميادين. كان صار عمري 12 والتقينا بحفلة، واهتم أنه عنده عمل على لسان أولاد صغار أقحموا بالحروب، حروب الكبار. فكان عصفور طل من الشباك وبديت المسيرة. نام يا صغيري ويا معلمتي وأمر المراية، وأخذت انعكاسات. بي كان يجي على بيروت على الجامعة لأنه صار يكمل تعليم وغير اختصاص. نحن وياكنا ندرس سوا لبي. فكان يجي على بيروت مرة عن مارسيل، أخذ الكاسات، فزته وبلشت المسيرة. 12 سنة كان عمري. فيعني كملت هيدي اللعبة لحتى صارت بعدين حقيقة ومسيرة، يعني
1: ومهنة
0: ومهنة وكل شيء.
1: يعني هول البدايات، أنا دايما بحس أنه إذا في حدا ولد صغير حوالي بعائلتي أو هيك، لما أهله يكتشفوا هالنوع من الباسيون ولا من الهواية اللي هي مش بس هواية، اللي هي شغف، يقدر الواحد يطوره من عمر صغير ويمتهنه بعدين وتكون خلاص هي حياته اللي مثل ما كنت عم تقولي كافيته. بحس نعمة يعني أنه الواحد يقدر يخلص حظ أنه عارف حاله هو شو شو دوره بالحياة، يعني شو عنده يعمل
0: بالضبط.
1: وأنت دورك تغني
0: بالضبط. والأهل مش معقول قديش يعني هني المفتاح. هني المفتاح. أهلك لما ينتبهوا عليكي هني المفتاح، يجي بعدين مفاتيح أخرى
1: طبعاً مع بعضهم. البواب بتصير تفتح وبواب بتسكر، بس بالآخر أول مفتاح هو عند الأهل
0: طبعاً.
1: كيف هلأ امتهنت الغناء، غنيت بفرقة الميادين وهيك، بس كمان وصلنا لمطرح أنه كان في خيارات لإلك أنت أغنيك، يعني الكلمات اللي أنت حابة تغنيها، الشعراء اللي أنت حابة تشتغلي معهم، كيف كان يعني كيف كان بالنسبة لك الغناء هو وسيلة لنحن نوصل كلمات الشعراء اللي اشتغلت معهم، أفكار، مشاعر معينة؟ يعني يمكن هيدا بمرحلة بركة مش مع فرقة الميادين، أو حتى خيار الأغاني اللي غنيتيهم مع مارسيل كمان بوقتها، كيف يعني كيف كنت تحس إنه هالكلمات هن لصوتك يغن، إنه صوتك لازم يغني هالكلمات؟
0: نقطة الانطلاق هي بفتح كتاب مثلا لشاعر معين أو عدة شعر، وهو النص اللي بيجي بيعيط لي الحقيقة، هو النص، أو بحس في شيء، أو بحس إنه الفكرة تبعيته حلوة. إذا الشاعر موجود فيني أشتغل أنا وياه على تطوير هذه الفكرة بطريقة تكون غنائية، فكرة هيك بنطلق. مرات بقصد الشاعر تحديدا لحتى يكتب لي مثلا محمد العبد الله بدي هالفكرة تكتبها يا محمد كرمال غنيها. ومحمد الأروع يعني بهذا الموضوع وغنيت له كتير. وفتكر أكتر شيء حدا غنى لمحمد هو أنا، يعني صوتي غنى لمحمد عبد الله. تركنا محمد وراح تعب. فنقطة الانطلاق فإذا هي فكرة الغنية وطريقة صياغتها، كيف منصيغة، كيف حكيها هالشاعر، هل صالحة أنها تكون أغنية أو الفكرة بدها تطويل حتى تكون أغنية، لأن الأغنية مختلفة عن القصيدة. بس ببلش من الكتاب أول شيء، بعدين في أحداث حوالي بتصير بحس أنه لازم يكون عندي موقف بصوتي بهالحدث، مثل وقت عملت ألبوم زمان 2011 صدر 2013 مثلا، بدي أقول شيء بهالظرف. فبتجي عدة أغنيات بصير عم بختار شيء بيحكي عن جلوبال، وممكن يكون عم يحكي عن لبنان، أو ممكن يكون عم يحكي عن فلسطين أو سوريا أو فهيك في أشياء مرات في موقف لازم يكون فيها موقف إنساني عام. وفي اشياء بتكون جماليه خالصه، يعني انا حسيت فيها انه واو شو حلو اللي كيف بيحكي عن الرجل مثلا، او كيف بيحكي عن الام، او كيف بيحكي مثلا امي تبع زاهي وهبي بكتني مثلا، طاحونه الضحك امي نافوره ماء، اول الينابيع خاتمه النساء. يعني شيء فظيع، شيء قوي. ف هالوجهين
1: هيدا من الأشياء اللي أنا كمان كتير بحبها بأغانيك وبفنك، إنه ما في ما في يعني يمكن ما نشوف فنانين إنه بس بغنوا للحب أو بس بغنوا بس في المواضيع المختلفة يلي من بأغانيك، إن كانت قضايا إنسانية ولا مشاعر تجاه الأم تجاه الابن تجاه الزوج أو الرجل بحياتي
0: الحبيب.
1: هذا الشيء هيك كمان كامل، يعني بأغانيك منشوف منسمع منشوفك بأغانيك، يعني منعرف منعرفك كشخص وكإنسانة
0: حلو،
1: بس منشوفك بكل البرسوناليتيز تبعك أو بكل مش شخصياتك قصدي بكل مواقفك أو مشاعرك أو فهذا الشيء أنا يعني بلاحظه وبحبه كتير.
0: واو، أول مرة حدا بيقول لي هيك إنه منشوفك أنت، وكتير حلو منشوفك مش بس منسمع صوتك. مزبوط، يعني هيدا يعني خلينا نبسط الأمور، ما هي بسيطة، ما الحياة يعني أو منعقدها أو منبسطها، ففينا يعني نعمل هيدا المعنى بكل شيء منشتغله بالدنيا، إنه عمول شغلك ببساطة، عمول شغلك كون حقيقي. هيك أنا ما بعرف كون غير شيء، وما بدي كون غير شيء كمان. والله أنا متمسكة بهيدي البنت الصغيرة اللي صفحة بيضة
1: متمسكة فيها، والغنى مكملة.
0: بالضبط.
1: إيه بفهمك. إذا بدنا نحكي أكتر بركن نشوف الغنى من منطلق التقنيات، يعني كمان الأغاني اللي غنيتيها في أغاني يمكن فينا نقول إنه هي بسيطة بطريقة اللحن أو الغنى، وفي أغاني أعقد وفي أكابيلا بمطارح وفي قوة صوت بمطرح وفي نعومة صوت بتوصل، يعني في أشياء مختلفة،
0: تعبير
1: غنائي، بس التعبير الغنائي مش بس تعبير عن الكلمات، هو في تقنيات الواحد لازم يتعلمها تيقدر يوصل إنه يكون عنده هالرينج ولا هالقدرة من خلال الغناء.
0: أول شيء إذا بدك الواحد ما بيتعلم يغني، بيتعلم بيعلم حاله أول شيء، ما في حدا يعلمه يغني، وخصوصا المغنى العربي والشرقي والطرب وإلى آخره. هذا تعبير كل شخص منفرد عن يعني كل شخص على حدة، ما في واحد يكون عم يتعلم من في بده يكون خلقان معه شيء من التقنية بصوته بعربه تخلق معه ما بتصير، بيصير إذا موجود عنده بيصير ينسخ عن حدا تاني، يعني مثلا هالعربي باللي بهالمحل أو هالطريقة الغناء بهالمحل، بس ما حدا فعلا بيقدر يعلم التاني يغني إلا نفسه، هو بده يعلم حاله كيف شكل التعبير بده يكون. هلأ قد ما بسطنا الأمور، إذا بدك التعقيد تبع التعبير بيصير ببساطته. ما بعرف إذا كيف واحد ممكن يفهم هيدا الشيء، بس أنا لأنه بيطلع من عندي صوت فبحس قد ما بسطتي قد ما بيصير معقد للآخر اللي عم يسمع. يعني بدك تكوني عم بتغني عم تفكري بحالك أنت وعم بتغني، عم تسمعي صوتك أنت وعم بتغني كأنه ما في حدا قدامك. هيدا شيء يمكن معقد للآخرين، أنا بالنسبة لإلي هو الـ المفتاح. يعني أنا بفوت على حالي وبسكر أنا وقدامكم، والضوء بيساعدني إذا بس الضوء علي وعليكم كجمهور مطفي، إنه أنا واحدة يعني بقوتي عم غني، فهذا الشيء بيساعدني أخذ نفسي عمهلي، فكر شوي صغيري بإنه أيمتى بدي وقف، أيمتى بدي أعمل صمت بين جملة وجملة، فبصير مع حالي. وهيك علمت حالي أنا كيف قول أكابيلا، وعلمت حالي كيف قول اشياء مع الفرقه، تعبير وين عربتي بتبين بعملها. فانا تعلمت، يعني اللي بيتعلمه الواحد هو المعلومات الموسيقيه، المعرفه الموسيقيه اللي حوالى المغنى، بس ما بيتعلم يغني. هي هالقصه. ف وخصوصا الشرقي، يعني في ميثود تعلمي كيف تغني اوبرا بس بالشرقي ما في. لما تفوتي على المعهد بيعلموكي موشحات، بيعلموكي أدوار، بيعلموكي إشياء موجودة غناء، بس ما بيعلموكي تقنية الدور كيف، تقنية الموشح كيف، عرفتي؟ بيعلموكي إيقاع، بيشرحولك معارف ومعلومات، علم علم موسيقي بيشرحولك، أما ما بيشرحولك تقنية صوت. ما في حدا يشرح لك تقنية الصوت بالشرق، عم بحكي بالغرب مبلغ بعد ما عملناها هذه الميتود، ما بعرف إذا بتنعمل.
1: ممكن بتحس، ما بعرف.
0: أنا بحس لا، صعب، لأنه يعني خصوصية أصواتنا اللي هي من الصدر، كل واحد ونفسه حسه، حسه يعني بيقولوا. الياس رحباني مرة كان عم بيشرح عن هذا الشيء، إنه بيقولوا هالشخص حسه حلو. الحس لأنه يعني مش معناتها الإحساس، هو التامبر اللي طلع. هيدا التامبر كل واحد عنده إياه، شكل طالع من هون من الصدر مش من الرأس. من الرأس نصير كلنا مشبه بعضنا، وأنا عندي إياها هيدي التقنيات، يعني بستعملها واستعملتها بالمغنى بكتير محلات مش بس بالتمارين. فما بفتكر قادرين نحط ميتود لنعلم الغناء الشرقي، صعب كتير. يعني كيف بدك تجيبي صوت أسمهان، صوت عرب أسمهان أو عرب أم كلثوم لما كانت صبية كان صوتها رفيع كتير، كيف بدك تجيبيهم؟ هول هي طلعوا معها يعني، وصوتها بيقدر يقولون يعني
1: شخصي وخلص. يعني كل مغنية، إذا عم نحكي عن المغنيات تحديدا، إنه عندها شخصيتها الغنائية اللي هي عملتها لحالها
0: بالضبط، لأنه حسها أخذها على هالمحل. والتامبر تبع الصوت، والتامبر مهم كتير على فكرة ها بالتقنيات، يعني كمان هيدا بيخلق معك. يعني أنا ما عملت شيء بالتامبر تبعولي، يعني خلق لما أنا خلقت،
1: ما في شيء الواحد يعمله،
0: ما حطيته فيه ولا زدت ولا كيف تطور صوتي من أنا وطفلي لا. لما بغني في أول مرة غنيت قدام مختار زحلي، بيي كان صديق لابنه، فكنا عم نعمل له زيارة، غنيت له موشح محتيالي، صار يبكي رجال كبير. وزعلت أنا إنه بكيته للزلمة، يعني مثل كأنه مجبور يسمعني، إنه ليه يا بابا عم تخليني غني ويبكي الزلمة، ما بده يعني غني. فبعدين فسر لي بابا بالسيارة إنه بابا لأنه صوتك وصل له أحاسيس خليه يبكي. فهيدا شيء خصني أنا فيه، ما بعرف كيف لما بغني شو بتحسه، ما بعرف لأنه الصوت من عندي عم يطلع، بس بعرف حط التعبير مع هيدا الكلام مع هيدا اللحن. أنا بحط التعبير، يعني لما بيجي الموسيقى توصل لعندي، اللحن يوصل لعندي من مارسيل أو من هاني سبليني أو من عبود السعدي أو من مؤخراً حبيب شحادي، حبيب شحادي حنا من فلسطين، بيوصل لي بطريقة كيف بيقولوا يعني هيك
1: لينير،
0: يعني خط هيك. أنا اللي بحط النيوانس وأنا اللي بحط الشكل النهائي بالتعبير مع هذه الكلمة ومع هذه، بدون ما هو يعلمني وبدون ما أنا أطلع عن لحنه كمان. فصعب واحد يعلم التاني هيك، كل واحد وحسه.
1: ايه حلو كيف كنت عم تقول إنه أنت إنه ما خصك إنه إنه التامبر تبعك ولا غنائك خلينا نحس أشياء، إنه هيك بداية يعني. بالأول ما كنت عم تعرفي أو ما كنت مستوعبة إنه صوتك شو بيعمل فينا.
0: وبعدين بعدني مش مستوعبة. بعدني مش مستوعبة، ما بعرف. بس صار عندي خوف أكتر أنا وقدام الناس، يعني صار عندي إنه هلا شو بدهم يحسوا، هلا شو بدهم، كيف هيدا رح يعجبهم ولا ما رح. صرت أفكر وهذا شيء مش حلو، ما بحبه.
1: بعقد الأشياء ونحن بدنا البساطة.
0: بالضبط. يعني ما بحب إنه واحد يفكر، فبصير بفتش على أشياء أنا وعلى المسرح قدامكم، أشياء براسي تلهيني لحتى أقول أشياء بسجية.
1: تخيل. إنه الصعود على المسرح والغنى هو شيء يعني أنت بلشت تعمليه بعمر كتير صغير، يعني كيف عم بتقولي هلأ إنه يمكن تعقد مع العمر ولا مع الواحد وقت يكبر بهذا المطرح، انه انت وصغيره كان عندك كمان هذا الخوف، او مش خوف، انه هي
0: الرهبه.
1: ايه الرهبه على ولا
0: ابدا. ابدا ابدا. يعني بتذكر بالعكس، يعني كنت انطر هذا الشيء. كنت انطر اني اطلع على المسرح، واخر همي انا الاصغر، يعني لما صرت بفرقه ميادين غير المدرسه، انه يعني مثل واحد بمحله بده يثبت انه هو برات هيدا المحل هو ما حدا، بس يطلع لهون على هالخشبه بيصير حدا. فبيصير بده يقدم اللي عنده، عرفتي؟ فبالعكس يعني كنت حب كتير وانطر بصراحه. هلا مع التشويش ومع الفوضى بالساحة الفنية والمشهد الموسيقي الغنائي، ومع التشويش كل واحد شخصيته بشخصه بحياته الخاصة، وهيك بصير انه في حفلة انه يا الله، مثلا لما بيجي وقت بديك تروحي على المسرح انه لو بلاها هالحفلة، انه ليه واحد بيروح يوقف قدام الناس كلها هو منهك من الحياة ومنهج من الطبيعة ومن الدنيا ومن فغريب يعني كيف حياة بتاخدنا وبتجيبنا
1: وبحس هلأ آخر كم سنة زيادة وضعنا، وخاصة حدا بكون يعني مثلك شغله وشغفه مربوط مباشرة بالوضع، يعني مش يعني علاقتك مع الوضع هي علاقة من خلال غنائك. فبيصير كمان يسأل حاله انه هل، وبتخيل فيك في فنانين بيشبهونا، يعني انه بيسألوا حالهم انه هل الوقت مناسب انه انا اطلع على المسرح وغني، هل الغناء، لانه كمان دايما يربط انه نحن الغناء بالاحتفال او بس انه
0: تسلية.
1: بالتسلية. بينما لا، هو الغناء كمان بمطرح مساحة نفس
0: بالضبط
1: للي عم يسمع وللي عم بغني.
0: بالضبط، برافو أماني.
1: يعني أكيد في تعب،
0: ايه،
1: بس بحس وقت نوصل لهالمومنت أو لهاللحظة اللي أنت على المسرح ولا عم نسمع،
0: عندك شانس تقولي صح بالوقت اللي غيرك صح مش قادر يقول صح أو يعبر. وهذا إصرار كمان بيصير لما بتوصلي لهون، تكتشفي انه هذا اصرار انه انا موجوده، بعدني ما متت، فانا هذا شغلي بدي اعمله، ما في شيء بيوقفني، هذا اللي لازم اعمله فبدي اعمله. موت خالص، متت، اما بعدني موجوده فما بعرف اعمل شيء ثاني، بدي اعمل اللي بعرف اعمله.
1: صح، وهو فعل وجوده، يعني مثل ما عم تقول نحن عم يعني عدونا اعدائنا والحرب على لبنان بالوقت الحالي يعني كلهم تيخلونا نفقد الشغف ونبطل نعمل اللي علينا بالزبط. ولازم إذا نحن قدرنا نكمل نعمل اللي علينا هو كتير
0: بالضبط. يعني كل واحد مش قادرين هلأ نغير بالوضع العام، بس قادرين نعمل شغلنا، كل واحد بمحله يعمل شغله، هيدا اللي منقدر نعمله على طول. أنا بقول هيك
1: صح،
0: احسن شيء بنعمله انه نعمل شغلنا.
1: ايوه، معلش رح اقول شيء ما خصه مباشره بالغناء، بس لانه كمان بهيدي المرحله وقت يكون في حرب وفي اباده وهيك، اوقات بيصير بنسمع حكي انه لازم يلغى تلتغى الحفلات ولا انه مش وقت هيدا الشيء. بحب انا انه بحاول اقاوم هيدا الشيء، لانه مثل ما عم تقول انه هيدا شغلنا، يعني مثل ما اي محل فاتح تيكمل يقدر يشتغل، الفن والغنى والصعود على المسرح هو عملنا يعني،
0: وهو شغل كتير مهم بهويتنا كمان. نحن مين؟
1: صح،
0: نحن مين؟ بعدين يعني طيب ما غنيت وما عملت اللي لازم أعمله، أنا شغلتي غني أوكي، وعم غني شيء هادف وملتزم بقضايا الإنسان، شو بعمل؟ يعني انكفائي واني اقعد بالبيت وانه ما يطلع صوتي شو نتيجته؟ عنده نتيجة؟
1: لا،
0: ما عنده نتيجة. صح، اذا بطلع احسن، ممكن اجمع الناس على شيء بساعة معينة وبعدين بيرجعوا لحياتهم، بس بساعة معينة انا جمعتهم كلهم على شغلة. هيدا هدف فظيع هلأ بزمن التفرقة.
1: صح، واذا كان جمهورنا بالعالم العربي أو حتى جمهور الخارجي أو الأجنبي اللي هو كمان بحاجة يسمعنا، يعني لازم يعرف مثل ما عم بتقول هاي هويتنا.
0: مظبوط،
1: يعني لازم نحطها، يعني ما نوقف نعبر، ما نوقف نعبر عنها بأي لحظة. يعني مظبوط، بالعكس هيدا
0: لأنه إذا وقفنا المطعم مكمل.
1: إيه صح،
0: عم يسهر، واللي بيروحوا على المطعم حتى يسمعوا يدبكوا أو يرقصوا أو ما بعرف شو على أنواع إيقاعات مش موسيقى، لأنه هودي مكملين، فنحن انكفأنا وخلينا لهم المشهد لقلهم، يعني اللي صاروا بالمشهد نحن مش موجودين. مضر هيدا الشيء للناشئة اللي بس عم تشوف هيدا الشيء، ما فينا نوقف.
1: لا، ما رح نوقف. ما بعرف إذا عبالي كمان نحكي أكتر. يعني أنا دايماً عندي حشرية، حكينا أنه خيارك للشعراء أو للكاتبين وللكلمات وهيك، بس إذا يعني مؤخراً عملت الغنية مع مروان مخول
0: اليتيمة
1: صدرت من سبع مخول
0: من سبعة أيام
1: صدرت،
0: مروان مخول وحبيب شحادي حنا الموسيقى.
1: يعني كنا عم نحكي انه في مطرح لازم الغناء، او مش لازم، نحن انت عبالك يعني انه الغناء والموسيقى يكونوا عم بيوصلوا كمان رساله معينه ولا بوقت معين، هيدا الشيء اللي انت حابه تحكي عنه.
0: مزبوط،
1: بدك نحكي اكثر عن هالغنيه او عن كلماتها؟
0: اكيد،
1: لانه اليتيمه هو كمان اسم،
0: ما هيك؟ يعني مؤثر، وبنفس الوقت في حشرية إنه شو اليتيمة عم يغنوا عنها. اليتيمة هي بلداننا، يعني فلسطين مبدئيا مع مروان مخول، بس حاليا لبنان كمان صارت بلاد
2: Oh, my God.

0: بلاد تتعرض للظلم وتتعرض للاحتلال وتتعرض للإبادة وعلى مرأة من العالم وما حدا عم يقدر يوقف هيدا الشيء، هيدي بلاد يتيمة. فهو اليتيمة هي وحدة من سلسلة اسمها أن تخرس الطائرة لمروان مخول، النصوص كلها، وشارك بإنتاجها وزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسة أجيال كمان، وأنا ومروان وحبيب وهاني سبليني وسعد أحمد قعبور عمل الصورة، عم يعمل صورة لكل المقطوعات، كمان مشاركين بهيدا الإنتاج، فمقدمين شغلنا يعني لحتى يطلع العمل كامل. النصوص انطلقوا من مروان من سنتين، يعني 4 سنين وقتها بلشت حرب غزة، في مقطع لإله أن تخرس الطائرة انتشر كتير بالعالم بشكل جنوني، عم يترجموه للغات أكتر شيء اللاتينية والإنجليزي، وبيحطوها على بانويات على الشوارع بكتير بلدان وبيحكوا عنها بدون ما مروان يعرف، وعم يتفاجأ أنه شو صاير. لأنه فحبينا عنوان هالعمل يكون هالقطعة اللي هي انتشرت أن تخرس الطائرة. أوكي. بيقول لكي أكتب شعرا ليس سياسيا يجب أن أسمع صوت العصافير، ولكي أسمع صوت العصافير يجب أن تخرس الطائرة. هيها بهالبساطة. فهي مقطع لحن وحبيب، بس بلشنا باليتيمة لأنه اليتيمة يعني حسينا أنه هلأ لازم نقول هيك. بس في نصوص تانية بالعمل، حب عنك مثلا عم بحكي عن الحبيب، في نص اسمه زلة، في نص عن حيفا رائع جدا، رائع رائع رائع، حيفا تعمر دارا في الخلود فلا تنسى إلى أبد تتلوه أباد، كتير حلوة القصيدة تبع حيفا. فالعمل كله بالفصيح بي يعني إذا بدك بيقدم مروان مخول وقصيدة مروان مخول اللي أنا برأيي هي عن جد نبرة من فلسطين للداخل، طالعة كتير حقيقية وكتير بسيطة وكتير مرات مباشرة وكتير مرات موحية، فكتير مرات تهكمية، وهذا الشيء اللي كتير بحبه بقصيدة مروان. ف وموسيقى حبيب شحادي اللي هو أنا حبيت أشتغل معه، يعني من ضمن عدة أشخاص سمعت موسيقتهم قلت له لمروان حبيب، هيك حرفيته لحبيب وعلمه ومعرفته بالموسيقى وبنفس الوقت بساطته وطيبته كإنسان. فلازم نكون نرجع لأول الحوار إنه في تواصل إنساني، ما ممكن يصير الشغل بلاه، ممكن يصير بس ما ممكن يكون مدوي، يعني بنعمل هيك انتيتي حلوة بالشغل إذا كنا متوافقين إنسانيا.
1: نرجع لأول حديث بالتوافق الإنساني ولنص الحديث بالبساطة.
0: أيوة.
1: يعني هلأ في أعمال يعني بقية القصايد رح كمان تنتج وتنزل
0: بعد. هني خالصين كلهم أوكي. بس نحن منخلي مسافة أكيد. بين مساحة بين مساحة زمنية بين وحدة ووحدة حتى ياخدوا مجالهم يعني
1: أكيد.
0: للسمع والشوف
1: تمام. شكرا. يعني ما بعرف اذا عبالك بعد نحكي عن شيء اضافي بتحب ان نخلص بغناء.
0: غناء يا الله على الغناء. على فكره ايه خليني احكي انه كل ما كبر الواحد بالتجربه وبالعمر حتى بيصير بيحط كل شغله بمحلها. يعني الغناء له عن جد مزاج. بيصير له مزاج. ما عدنا يعني هذه الطفلة اللي غني ودغري بتغني. يعني ما في شيء فات كان بشوش له فكرة بشوش له دماغة. فهلأ بهيدا التشويش بتحسي مش عطول واحد جاهز انه دغري يغني. يعني فبدو يعني الحكي شيء والغناء شيء. بس فيني اقول لك مقطع من مقطوعه بعدها ما نزلت بس غنيتها انا باكثر من حفله عملها هاني سبليني كموسيقى وكتبها جرمان وجرمانوس من لبنان اسمها سلامات. سلامات بمقطع منها بتقول

0: شكرا كتير انك خصيتينا بغناء ضمن الحكي والدردشات. شكرا كتير لوقتك أمينة.
1: ميرسي يا أماني.
0: بتعرف قديش أنا مبسوطة وبشرفنا أن نكون عم نعمل هالدردشة سوا.
1: والله وأنا لأنه كتير بحب أنت كيف تفكري وكيف تشتغلي وشو الشغل اللي بتعملين بالموسيقى بالمجتمع بحب نشاطك وبحب التزامك كمان، شغلك عنده هدف وهذا مهم.
0: شكرا كتير لألك. نلتقي ببيروت.
1: أي.
0: يلا
1: أكيد.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

Thank you.